ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة بشمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: 手的是 point 手。
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواثة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
2: صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

Well, that-

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

اخوانا واثا خثواثا شما عزيزة شلاما اللوخة برسقال عنكاوة قاود بيت عليمد عنكاوة كنوشايا مقرون طلوخين خا حلق تخثتا من خرزة أطليطة شوعايا خرزة الكابتن أنا ماريزانا ومقروان خرزة كابتن هزار عجمايا

مرسي مرحبا. شما عزيزه اخترتي لك حلقه بشتري الديتا سيستم او باو كنت اتصال باول بقار جاني تقلب من قاعد جائزه خرزن وقم اثيرا اتصالات اكيد خلي شرايان دائما بويا ام تحضرت عراق هاي اليوم تعليات جولة تري تعليات جولة تري من حضرة عراق حضير وقاوي اني بلاطياطة يعني اني النتائج شو رايت تعليات بلاطة قمنية كبيرة ربطة يعني مفاجأة قمنية آيتيا وغلبت تهلد الميناء من البصرة اللي تهلد الزاخو تريخة انت عدت بشوالة مقامتة قاود بصرة غلب الميناء الخمير انتريخة تما انه مفاجأة له بسبب اي شخلابة زاخو كبيرة بتعلان طاوت مرطيمة مثيله وقاود بهار كبيرة مصرفيله وحل دابجون كله يهله يهل الزاخو مصرفيله بهار بمثايد متعلانة ومدربين طالت يعني تخملته هيدا انه بالشاقل لحضرة عراق بيه الشخلافة بس اي مندي لبريل بيه امتعالته ومبل زاخو درقو الميناء ببلطة تريخة ميناء دي زاخو كبيرة اي بنجوم بيه الشخلافة بس ليو امتعالته قاود ملعب ليه دخلتي لطيمة الجانو خمندي خنا كبيرة زحمة لغلبت تخيهلا من كردستان قاود حضر العراق قاود دوري العراقي دا خمن دي كبيرة ديالة نو آني يهلة آني أنديات كردستان كبيرة كتشهي بش من دن خمنا كله كنوتو كبيرة يزالة ويثايا بعكس آني يهلة خمنا كبيرة منو يليكي لو قاود بغضتي لو آني أربع قماي شرطة وجوية وزوراء آني وقالت قاود سنتري لفايزلت ويثيثو لا دخلتي له اني خن من زاخو ببريشوثة زاخو بجون كله يعني من نقطة خريطة قاود عراق كوش لتألتيخ قاود التبصرة اي تكلفة مادية وهلا دخشي ويزالة ويثاية دوسي لدى انه يثن طيراني لزاخو قربا ازج قاود طيارة قرقاتي من زاخو حلت اربل تشمني لاو اثي قاود باس وبخردخ شقلي طيارة وبازي طالد هدف ف دائما تشهو اني يهله كبيره تشهي قاود دي جوشتو قاود حضر قاود دي تدور العراق ازاله من مديثة تمديثة خام داني عوامل رئيسيه لانه اني يهله لا ابو غلبي عوامل خنق يالي قاوة فاي خا كبيره مخ اي بصالح اني يهله خني الانديه خني لو قاود بغداد هي النقطه يهلد تعليات خن يهلد جولان أودي الأرخ خاتب حضرة العراق ويلي بغالب اللي دي يهلد كرخ ببلطة خاصة فر هالبت يهلد جولان دي لخ يهلد من ديثة رمادي نفط ميسان خلص له متعلته درقل يهلد النفط نفط ميسان هالبت من الشمي قاود عمارة له ويهلد النفط قاود بغضتي له يعني كله تابع له طالت من لدي وزارة النفط خلص لهم تعالتوا بلطاطة صفر صفر غاز الشمال أرخى خاثة اللي حضرة عراق دي اللي يهلة من كركوك خلص لهم تعالتي من يهلة كهرباء من بغداد بلطاطة خاخة يعني تعالت قمنا تراو أن يهلة مغلبية وريشايوث دم تعالياثة يهلة أربل ودوال أرخايوث دي يهلة قوة جوية قبارة شخلابة فتلة غزيله هي تعالت من يانا رابا من خزاي وبايانت يهلد اربل كم كل ملعب شعي سهده فرنسو حريري مليوال من بايانه بريشوثه اقترب انه قوه جويه لقبار شخلابه فتليله ف اربل القامه وحلت دقيقه خريطه وخرده يهل الجويه مثل قول الشويوثه قول التعادل خلص لي تعالت وطلطد خاء خاء وأي تريم تعليات الرجوع دا ديلو يهل القوة الجوية لا يبغالب تعال تتقمنا هيا وقاود سليمانية خلصوا على تعال تادر قول يهل النوروس ببلطة ثلاثة ثلاثة دخلت يا وبي تعالتا دقيقة خريطة من قاود من النوروس قول مثل الجوية قول شويوثة قول تعادلو هي يش در قول أربلج نفس من دي
خمت على تخرطة كبيرة خيال نيثاوس براها وكل بقاي يهلد قرما ودوال أرخايوث قاود رمادي ودوال أرخايوث يهلد الشرطة هل بدأ اختتي لحال محكاثك ممرخلو طال زاخو تقرمش نفسه مندي يعني تريد لاثا شخلا بخراي يهلد قرما بجمون كله يهل مصرف البار وكاول كبيرة بار طالت اعلان ماثو ماثت اعلان مرطيمة كبيرة طالت اونش امل ديديا الى انه غالب قاوت حضرة العراق بس حلدة كبيرة رحو قيل من دي من يدوسي الكبيرة دم صارف بس لاي مطيع حلدة او ايبو منافسة هاوت بس بيه امتعلتا الي بيه القرمة غالب اللي يهل الشرطة تريخة ومن أقلت تعالت دترير جغدادة لايب أهل الشرطة شاء غالب قاوة كذا تعالت قميثة خلصوا على درقوا لأهل الكربلاء وبلطة خاء خاء ودختت ياوة تعالت دخت ميرا أهل الكربلاء أشياء تيسي أبي الشي خير طالبة دي حضرة بالخونايا دوري محترفين تعالت فتلة غلب تعادل خصوصا تعالت درقوا البر دي الشرطة أي ليب تخرت شاق الخنقطة كبيرة فرشتة كبيرة مهم درق الخياه لا قبارة خا إنه ورقيها سايب شو ما هي لب غلبت بحضرة العراق ودي ليه للزوراء خلص لهم تعلتوا بين تعلت بشو على مقام تجاود كربلاء من الزوراء خلص لهم تعلتوا خاخا يهل الموصل إلى بغالب اللي يهل الديالة تريخا وخم تعلتا بجون كلهم تعياتها حلدة بجولة قميثة ودتري أيام تعالت بين الدهوق وطلبة تعالت بليثة وقول طلافة خلص لأيام تعالت وتخذ ميري كبيرة بس انت يا هجمة بهجمة لثوة بتحفظ يعني تكتيكيا يبن أمره ضعيف يا وتمال انه لثوة بأدية هرب هجامة وترنتو فريق ومخوالج انه طلافة طلافة لأسانة يوثة وادا وخاصة أيام تعالت طلافة طلافة وأي نقل تري إلى ترا وآني هلو حلدة لي وغليبة باني تري متعالي أثنان فيتلو وخلص لهم تعالتوا طلافة طلافة وتتكد خاشاق الخنقطة ويهلد غراف ويليب غالب اللي يهلد النوروز بل تعالت بشوالة مقامتة قاود ناصرية خاء صفر وليب الشاق طلافة نقطة هذا هم طيب يهل غراف النقطة ضد أربعة بصر التعليات التري يعني تن يبان أمروخ حلدة شو أهله أتو أربع نقطة يعني أتو خا تعادل خا غلبتا تشي أهله يعني تشي نادي لا يغلبوا ترنتم تعليات آن تيلو أرب الكاث القام أربع نقطة هر هذا مخواثي أهل النفط وموصل وقرمة وميناء وغراف وجولان آن شو كنت خاتو أربع نقطة خير وقاو كبيرة آني يهل يعني فرق جماهيرية من أمرخلو شرطة جوية زوراء طلبة حلدة لا يغلب قاو من ترين تعليات لو كبيرة فيش نخدم أمرخ بس هم خامندي مقياسي لأنه لبش كبيرة برشوثة يعني فروقات لبش قيان دي أهل قاو العراق كنت خا توقع غالب لديخنا ويأتي لخازوخ لهي من دي حلداء يعني يهل راب ليو غريبة قاود شو بخرايا من تريم تعلياثة يهلت كرخ كاث البثرة كذا تشم تعلتا لي غريبة ترنتو مغلبو له شو بدي تشاسر كاث يهلت كهرباء خانوقتا ات غاز الشمال خانوقتا ات وشرطة خانوقتا ات نوروز خانوقتا ات وطلبش خانوقتا ات بثر تعلياثة دخل ميران أني تعلياثة تعلان يهل الطلبة سيف رشيد من ترين تعلياثة ات أربع قولة كذ طلاثون تقول درقول يهل دهوك انت عالتك شو على مقام تقاو دهوك طلاثون تو سيف رشيد كما ثيلو يعني مثيل هاتريك قمايا قاو دي شخلابة أرقاو دي امتعلتها بتعلان الدهوك حسين ياسين يوا تري قول مثيوة للطالد دهوك تعليات الجولة أثياء هذا خباوي يهلد الكرخ باود أرخا يوثد يهلد أربل يوم ترشاب يوم طلاف الشابة قدومة خمشة وسري بأرخا قاود بغداد جولان بمتعل درقل الشرطة
زاخو متعلم من ديالا هلبة الجولان والشرطة الشرطة جاي البطرة غلبتا قميثة من طلافة متعلياثة وجولان مترين متعلياثة شغي مغلبة ومع العلم جولان يعني يهلا خاث أرخى خاثي لحضر العراق اخت الميران كان بيثد رمادي زاخو باود الخايف لأهل ديالا زوراء دك جاي غلبتا قميثة ودر قولنا النفط ميسان خاشون لكو زحمة الزوراء تتغالب بيها متعلتا دخلتي لمحكية الزوراء والشرطة القوة الجوية باود الخايف ديال الغاز الشمال او ديال من ديثة كركوك ورا بدا القوة الجوية بطرة تعليات التعادل دك جاي بطرة غلبتا قميثة يال النفط باود الخايف ديال الدهوك كهرباء من الكرمة ميناء من الغراف موصل من الكربلاء وطلبة باود الخايف ديال نوروس

0: شما عزیز ده برحقوق من قدم بازو طال تنس الارضي بريشوثا امت جباروث السنسيناتي هاد الولايات المتحدة الامريكية اي جباروثا دي لخا من جبارواث ضد ماسترز كيف غلابة بقاوة كاف الرصيد دي دي ألف نقطة اي جباروثا قاو دور مخو تاما دور نصف نهائي تعلانا آرثر فيليبس فرنسايا غلبوا على فلافيو كوبولو من إيطاليا بتريك نشياثة طالت صفر سقال تعال تدخو تاما فرانسيس تيافو من أمريكا غلب براندن ناكاشيما أو جديل من أمريكا بتريك نشياثة طالت صفر وهذا غي سقل تعال تدخو تاما آرثر فيليبس درقول فرانسيس تيافو ومتعلت تخو تاما تعلانا فرنسا آرثر فيليبس ليه بغالب اللي تيافو من أمريكا ببلطة تريخة وشاقل كاسد إيه قباروثة وشاقلو اتصال معي ألو
1: ألو
0: ألو عيني وفاء يا الحمد لله شلون جنتي أخبارك
1: الحمد لله أخبارك
0: والله الحمد لله نعم يا وفاء وفاء أكو لاعب واحد بتاريخ كرة القدم أحرز لقب هداف كأس العالم مرتين منو هذا اللاعب زين أي ها
1: يعني
0: أي هاري كين كيليان بابي لو ميسي هاري كين زين راح أبدل إشياء حتى تفتهمي زين أوكي راح أبدل تمام أي دولة فازوا لاعبيها بأكبر عدد بلقب ألقاب هدافين كأس العالم أي دولة الثيارات عندك برازيل أرجنتين أو ألمانيا
1: أرجنتين
0: يا وفاء إجابة خاطئة برازيل هي لاعبيها فازوا بأكبر عدد من ألقاب هدافي كأس العالم هو 5 مرات شكرا جزيلا مع السلامة ألو يا هلا الحمد لله بخير شلونك انت
2: الحمد لله
0: من وياي
2: وسام
0: يا هلا وسام عندك معلومات على التنس الارضي
2: لا والله
0: يلا وسام قل لي بطولة سنسيناتي اللي انتهت قبل كم يوم لكرة التنس الأرضي تتبع أي فئة من البطولات هل هي الماسترز أم الجراند سلام أم الدور العالمي الدور العالمي سنسيناتي بكل أسف يا وسام إجابة خاطئة السنسيناتي تتبع بطولة الماسترز أو الأساتذة وأكيد الفائز بها يفوز بألف نقطة شكرا جزيلا لاتصالك يا وسام تحياتي مع السلامة تمام شماعة عزيزة ميران سينسيناتي خا من قبر واثد ماستر سيلا أو الأساتذة وأنو الماسترز والدور العالمي غلابة بقاو غالب تري مجموعات من غالب تلقامة بس الدور أدية الجراند سلام أو الجائزة الكبرى غلابة بقاو لازم غالب 3 مجموعات واتصال ألو مساء النور يا هلا بعنان شونك الحمد لله بخير عنان لاعب واحد في التاريخ أحرز لقب هداف كأس العالم مرتين، من هو؟ أي عنديش ميسي، عنديش كريستيانو رونالدو، عنديش كيليان مبابي. ميسي، رونالدو، مبابي.
1: يمكن ميسي.
0: يلا ميسي يا عنان. بكل أسف يا عنان، الإجابة خاطئة. الجواب الصحيح هو كيليان مبابي الفرنسي، وأحرز بطولة أهداف كأس العالم 2022 بثمان أهداف و2026 بعشرة أهداف. شكرا جزيلا. ألو.
3: ألو مرحبا.
0: أهلا.
3: دخي دخلنا نزار.
0: يا هلا بحنان. دخي دايا دحوالخ.
3: ها تسيم الحمد لله.
0: صحتك. أويت.
3: بسيم الحمد لله.
0: حنان. ما لقب منتخب المغرب ما ميلة لقب ديدة.
3: نعم.
0: سود الأطلس. أم محاربو الصحراء أم نسور قرطاج؟
3: أي جواب التري؟
0: جواب التري اللي هو محاربو الصحراء. على أسف يا حنان جواب غلط. سود الأطلسي لشو لقب المغرب. شكرا جزيلا كبير ود بس انت
3: شكرا.
0: حنان يا باي باي. بيش أخر إمت قباروف السنسيناتي نختمير نغلب البقاوة متعلانة فرنسايا قاود إيشاتا آرثر فيلز ونمارا قياسا بغلبت بي قباروفة دي لبشمد متعلانة سويسرايا روجر فيلدرر شو قاي غليبي القاوة بفريكات نوفاك جوكوفيتش غليبي القاوة طلافة قاي. ألو الو
3: الو مرحبا دخي
0: يا هلا بشين انا هلا دخي دايا دحوالك
3: بسيمة عزيزة بسيمة على ناطيرة
0: ناطيرة عزيزة
3: كل فلاحة راديو عنك وكل الشماعة
0: يا ولد بسمتة
3: كبيرة بسمتة يا أحلى إذاعة
0: يا ولد بسمتة على ناطيرة
3: بسيمة على ناطيرة وحنا مخلوقة.
0: لقب منتخب كرواتيا ميلة كرواتيا
3: نعم
0: اتخ ناريون يان طواحين يان الشياطين الحمر
3: ناريون
0: ناري ناو إجابة صحيحة يا نهلة نقلق
3: شكرا
0: يا هلا بشينا قاوة باي باي,
3: باي, باي.

شما عزیز هلبت بخاریو خود کت شخلا پا طوپ دقلا عالمك سبرا ماني بتبالد انت علانا بشطا وقاود عالمك يعني احسن لاعب قاود عالم بدك شاقل الطوب الديوة البالون ديور ايون كتشاتا كبيرة النقاط كبيشي ويلي طال امد انت علانا ديهلة ديدي نادي ديدي غالب قاود تشامبيونز ليج دو اوروبا اشاتا بس كود اثيا كاس العالم كيوي بجل ضالية طالد كاس العالم خازي ايما بتغالب قاود كاس العالم وبخارضخ كافية تقييمات خلنا قاو الدوري مقا أرقامه ميلوين تعلانا كون تعلياتا تعلي لك ما قولوا ويدي لك ما أسست ويدي لك ما بطولات غليبة لمن دي أهل دي دي فقاو إيه شاتا هذا اختميرا كاس العالم ويرب قاوة دوسوثة هويا قر كاس العالم لوياوة كبيرة قريوة باويوة تعلانا هاري كين بجمن كله بسبب نوطلاثة بطولات غلبوالي وهداف الدوري دي او احسن تعلانه قاود اوروبا والشاتا دي جولدن بوت شقله حذاء الذهبي بس غلبته كاس الاغلب ابتدى انجلترا قاود كاس العالم وير خن قاود منافسه بس اون حلدا يعني نقاط تقييم دي دي بشيل من داني تعلانه خن يعني هاري كين حلدا تقييمه تشا بوينت شو اله تما هاري كين من 58 تعلياته قاعد إيه شو خلافه شاته شوش تي جول مثيله وثمانية أسست مثيله غلب له قاعد كاس السوبر بألمانيا بالدوري الألماني غلب له وغلب له قاعد كاس ديا كاس ألمانيا ثلاثة قبر واثة قاعد ألمانيا وش قل مدالية برونزية يعني شو بطل ثلاثة قاعد كاس العالم غلب له أخذ غزيلا وكبيرش قروطة يعني حكم ظروف لا يوبري إنجلترا لقمة غلبها والأرجنتين فتقييم هاريكين حلدا بش طميله من كله اني متعلانه خن حله اني تعليات حله بايش تقاديه حفله بريه اني تعليات خنش بيشي مقيم قاوت كنت كنت دولته وخازق ما بد اود هاريكين اني تعلانه خن تعلانه خن ان تقييمه كبيره عاليه له منافسين وطال هاريكين ليونيل ميسي له هلبت اود تشا بوينت اشتير بفرض هاريكين وغزيلا يعني ميسي آونيو سبب الرئيسي ومطيطة أرجنتين اللي تعالت تخو تاما ودوري أمريكي شغليبي من دي أهل أنتر ميامي ومضالية فضية يعني شوفة دتريقا وتكاس العلمة وهرادخ مخواثة ميسي تقييم تشا بوينت إشتا اتم تعلانة باهري سان جيرمان جورجيا كوارا هاوش تقييمه دخلنا تشا بوينت اشتيلو كبيرش كيويل قباي طال اون شاقلا بالون ديور بيشاتا تما انو انو متوايا ودخت ميرا انو خام دايم تعلان مخاركين يعني ميسي اقر شاقلي ولا كاس العالم انو متوايا بشاقلي ولا دي بالون ديور بس مغلبت اني خفائدة كبيرة يا طالد اديا طالد كفارا كذ من مت باريس سان جيرمان غليبه لقاو تشامبيونز ليغا شاتا وقاو دوري الفرنسي غلب له وقاو سوبر فرنسي فكبيره كبيره حتى جوز قم هاريكين بتبايش كبارة وشاقل تشامبيونز بالون ديور او الكره الذهبيه قاو دي شخلابه تعلان خن هرادخ كاثل يامين يامال من برشلونه واسبانيا وحظوظ كبيره زد له ضد لامين يامال بغلبت اسبانيا قاو كاس على المدوسي لا لمخوه الكبيره لامين يامال قاود كاس العالم دخلت يوا قاود برشلونة بس إنجازات أمد برشلونة وغلبتي قاود دوري إسبانيا وغلبتي بكاس العالم حظوظه كبير يلو دوسي لا وخامن داني تعلانة خنج من إسبانيا باو كيت باو رودري كده هون أحسن تعلانة قاود إسبانيا قاود كاس العالم بلطلة وهر هذا غلب له قاود ديا من د مانشستر سيتي غلب لقاو كاس انجلترا ليبل تعالنا خنا كيليان مبابي له شو ما خنا عثمان ديمبلي بيلينغهام من انجلترا لخد ميران رودري من اسبانيا مايكل اوليزي من فرنسا خشو تقييمه خنش باش قصر من ايرلينغ هالاند واتان ديكلان رايس من انجلترا هلادخ وفيتينيا من البرتغال ولويس دياز من بايرن ميونخ التاسر شو ما نادو اني بت
بيعل شمو أو تقييم بيشي ويدي طال إمشا قل بالان ديور دخل ميران حل دا تقييم هاري كيم بشتو ميلو من داخلنا بسبب يعني شو أوش تيقول مثايا قاوت خا موسم خمديش سبع عجازي له إذن في تير ودوسي لخاك ما خانت ليثن كبيرا تعلانا في تبي رقم ميسي في تير مداي رقم تويره لكي بشيوم بس طال هاري كيم باي عمرش لي زورة هاري كيم تريو طلاثي شنه فخا إنجاز رابيلو وطاوج هاريكين خشون طال شاقل لكاس العلمة أو شاقل لكرة ذهبية بيي شخلابو

0: شما عزيزي هل بتحضر كله بديله بشوريل وقاعد كله دولة يعني ايه متحسكة ودمن طوفة هو حاسكة ودمن فارج من عصر طيبيات وقم تلفزيون فارج مباريات حول ساعة تريسر بليلة وبدري حقش كبيرة من دادية موبايلة وبلاطة براي كبير ايه مدى ايثنك يعني ايثن التنوق ان بقاية طوفة كبيرة حسكودي ومفارجي حول خارج من بداية حول خارج وفا متحضر العراق كله أني حضر أوروباي مشوريلو وقام حاكو كل دوري إنجليزي بشكله اتصال. ألو ألو ألو مرحبا. الحمد لله بخير. ممكن ترفعين صوتك شوية؟ من وياي؟ ستيلا. نعم يا ستيلا. البرازيل كم مرة أحرزت الميدالية الذهبية في الأولمبياد؟ برازيل كم مرة أحرزت الميدالية الذهبية؟ تمام؟ خيارات مرتين أو ثلاثة أو أربعة؟ بكل أسف إجابة خاطئة ستيلا. برازيل أحرزت الميدالية الذهبية مرتين فقط. شكرا جزيلا لاتصالك. شما عزيزي برازيل حلدا تريغاية غلبتي لها قاود ميدالية ذهبية بأولمبياد وآياتيها وشتا سرياوة قاود ريو دا جينيرو وقاود طوكيو تريالبو إسري بس بسبب كورونا بشو على مقامتة تريالبو خو إسري شكله خط اتصال. ألو
1: مرحبا كابتن.
0: أهلا
1: وياك مجد.
0: يا هلا مجد شلونك يا مجد؟
1: الحمد لله.
0: مجد العام الماضي منو أحرز لقب أفضل لاعب في العالم؟
1: ميسي.
0: لا إجابة خاطئة يا مجد. عثمان ديمبلي هو اللي أحرز لقب أحسن لاعب في العالم الموسم الماضي. شكرا جزيلا لاتصالك يا مجد.
1: عبالي كأس العالم.
0: اي تمام.
1: عبالي تقول لي من هو الفاز كأس العالم.
0: اي لا أفضل لاعب في العالم قال لي داني مو
1: يلا. شكرا. تمام.
0: يلا مع السلامة. شما عزيز باثو قلت حضرة انجلترا البرايمر ليك خدميرا ثلاثة وسربير خام شوريلا هي حضرة كيت لخت كل تشيدو انه شخلاف بتفتل ارسنال يوا قبارة انجلترا ومتعلت قميثة يوا بين برايتن واستن فيلا وغلب برايتن بيه بلطة بيه متعلت اربا صفر. مانشستر سيتي قبيلة كبيرة بعسقوثة غلب البورنموث بلطة تريخة وليفربول خلص له من مغلبتة درقول مانش نيوكاسل كيد خلص له متعلتة نيوكاسل وليفربول بلطة تري تري وقول ليفربول ثيلة قاود ثواني خريفة خرايم من عمر ديه متعلتة. هال سيتي أرخى خاثة اللي حضر برايمر ليج انجلترا يليب غالب المانشستر سيتي وبلطة 3-0. إيفرتون غلب كريستال بالاس وبلطة 3-0. كريستال بالاس قبارت كاسة اتحاد إنجليزي وبشخلاب تفتلة. أبسويش تاون غلب سندرلاند 3-0. نوتنغهام فورست مغلب الأري طالد ليدز يونايتد وبلطة 0-0. برينفورد غلب بلطة كبيرة رفا توتنهام هوتسبيرز 3-0. وإديو بدأثين تعليات جولة قميثة من برايمر ليج اللي تخوتاما ببلطة تشيلسي أو تباود أرخايوثة فولهام أي تعلتابت بيشة مقامتة البيت شعيد تشيلسي ستانفورد بريتش شيثة إصرا غانيوم. وفقرة خريطة بويا شماع عزيزة أمت حضرة إسبانيا هاوتي بسيلو متعليات الجولة دي تريم دي حضرة بس دائما اينا الكويا اللي ريال مدريد وبرشلونة انا دعلو متعلتو قميثة يعني. واني بلاتياطا حضيوارو قاو جولتري اتلتيكو مدريد خلص لهم تعال تقدر قول فيا ريال ببلاطة تري تري وطالب شاقة ماطل نقطة ضد أربا اتلتيكو مدريد خيتا في غلب الدرايسك سانتاندير ببلاطة خا صفر برشلونة غلب ببلاطة كبيرة لبطة لد ألتشي بخمشة صفر وطري قولو كما ثيرو رافينيا وطري قولو خن شمثيل فيرمان لوبيس وخدنا تعلانة خاثة المانايا مثلا اتلتيكو بالباو مغلب لطارد اشبيليا خاء اطلافا فالنسيا صفر سيلتا فيغو صفر اسبانيول مغلب لطارد ريال مدريد خاء تريو ايتو غلبت قميثا تعلت رسمي هويا طال خيبا قدوث ملبا خاثا تي قادد ريال مدريد جوزيه مورينيو وهلبت مورينيو كيف مدير ريال مدريد تخطيط لكن خشبوني خنش أسلوب مورينيو لدفاعي لكبيرة لب السيموثة دائما غالب جاي للنتيجة ولما غلب قميوثة وخرضخ جاي لغلاب أي أسلوب مورينيو هين. ريال بتيس غلب لدريال سوسيداد خاصفر ورايو فاليكانو وألافيس خلص له تعالتو خا خا شمع عزيزة لتن كبيرة فقرة بي تيا حلقتها وهلبت أختد ميرا باني خونواثة وخثواثة اتصال ودلو بس خاء دي اتصال ثوال اندوسيا وكلو انخن غلطيا وخاثا حنانيا نهلة عفوا اواتي بقارة ديدا اللي ميل لقب قبيت كرواتيا الناريون كامريلو بريخة خاثة نهلة شمع عزيزة لاخر على بشلي لنا خنيتشو مندي اللي بخريو فاتوخ اشلامي انا ماريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا من بقانة خرزة بعد حلقة غيبين عسكر بوشمشينا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

نفهم نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا لف الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوه تشي بوينت شوه
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.6. أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

يبرس قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوف.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: You are listening to Ankawa FM 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

مش الموثد واتساب وفايبر بث صوب الدهوك خاوش مطيوث أكاديميتا بتخصد موديل رقمايا أربيل دراشة على مبلغتد هون صنيعة بأسيوثة قطرة برقة جو عراق مع الرغزة عماية وطلب ياث المقري وزير وثاد مولداني قطرة شملايد موت ود وزير وثا جو عراق وزير مودعين مش توقانوثا ترامب درشته مخياثة متخبي جو معبرات هرمز لمخلش خيل دعملان باقو داية إيراناية طيل الطوبان الطورد هيمالايا عوار الألباي بين ثونت الشم وتمانو شواق جو نيبال نخيانة ألبا بثلاثة جدايا ثالام تغبيق ومعبراد هرمز

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوف.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

وداعا لواتساب وفايبر، جامعة دهوك تحصر التواصل الأكاديمي بمنصة موديل الرقمية. أربيل تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في الطب. أزمة الكهرباء في العراق تفجر غضبا شعبيا ومطالبات بتسميتها وزارة المولدات. أزمة استكمال الكابينة الوزارية في العراق، وزراء يلوحون بالاستقالة. ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة في مضيق هرمز لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية. قتلى فيضانات جبال الهملايا تجاوز 1000، بينهم 987 في النيبال. إصابة سفينة بثلاثة مقذوفات غير محددة في مضيق هرمز.

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوتشي بوينت شؤوت.

إلى جمهور الحبيب في أربيل وعنكاوة. اسمعوا أغنية الجديدة أحبك حصرياً على راديو عنكاوة 97.7. أخوكم الفنان باسم العنكاوي.

إلى جمهور الحبيب في أربيل وعنكاوة، اسمعوا أغنية الجديدة أحبك حصرياً على راديو عنكاوة 97.7. أخوكم الفنان باسم العلي.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

مشلموثة واتساب وفايبر بث صوب الدهوك خاوش مطيوثة أكاديميتا بتخصد موديل رقمايا أربيل دراشة على مبلغتد هون صنيعة بأسيوثة قطرة برقة جو عراق مع الرغزة عمايا وطلبياثة المقري وزير وفاد مولداني قطرة شملايد موت ود وزير وثا جو عراق وزير مودعين مشتو قانوثا ترامب درشته مخياثة متخبي جو مع براد هرمز لمخلش خيل دعملان باقو داية إيراناية طيل الطوبان الطورد هيمالايا عوار الألباي بين ثونت الشم وتمالو شوا جو نيبال نخيانة ألبا بثلاثة جدايا ثالام تغبيقو مع براد هرمز

0: FM Ankara. لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

اتنابورم اتنابورم نكتور دنياش بلد اتنابورم.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور.
1: وداعا لواتساب وفايبر، جامعة دهوك تحصر التواصل الأكاديمي بمنصة موديل الرقمية. أربيل تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في الطب. أزمة الكهرباء في العراق تفجر غضبا شعبيا ومطالبات بتسميتها وزارة المولدات. أزمة استكمال الكابينة الوزارية في العراق، وزراء يلوحون بالاستقالة. ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة في مضيق هرمز لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية. قتلى فيضانات جبال الهملايا تجاوز 1000، بينهم 987 في النيبال. إصابة سفينة بثلاثة مقذوفات غير محددة في مضيق هرمز.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: Chotel, Zeta, Facebook.
1: Ankawa FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
2: برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة الثامنة مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026. صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: رأيك أصدورة في الدنيا واندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

97.7 عنكاوا FM.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: خازنا عنكاوة أخديك علوم سوق ألتا
3: برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026 يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.